0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه، نحافظ عليه.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
3: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
4: أبوظبي FM.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهار.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: EFM.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
2: 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قرارها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد. ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
9: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجنده ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: الحصن الحصين كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي غناء كورال الإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: خلها دوم في البال.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقواها.

فترة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام. عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

أنا انتمي لك غلا من راسي الزاز، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاس، وانقالوا انت إمارة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه. حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينة غدوا نارا لبركان.
4: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحمل نتكلم.

0: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهار.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورا.

0: يا لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
3: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلاس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلاس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلاس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: رية أن تضع نفسك
2: ماذا رأيك تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أجريبك مستعجل من زمان ما

0: بنات، ايش رايك اليوم تجي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهم ان اجاهد في سبيلها.
2: هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي؟
1: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفره بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
3: هذا شو قاعد يقول؟
4: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
3: يلا يلا قوم.
0: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا،
5: انتم
0: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
5: انتم
0: وابتعد عنا.
5: هذا القيام
0: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
2: والسماح للكفره بالتجوال
0: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت اشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: Acho, acho.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
2: أبوظبي FM

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضة المنهار.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء يخدمونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافة كبيرة عن رب العالمين. يلا كتاب المشهد استشهد
0: مع

0: أكل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
1: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل الله ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

هناك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: يا محلى هالزمن ومحلى اغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: ابو ظبي اف ام، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: خلك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي أف أم.
0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
1: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

دولة الإمارات العربية المتحدة، عنوان للسلام ومنارة للتنمية ونموذج يحتذى في بناء الإنسان. دولة صنعت لنفسها مكانا بين الأمم بفضل رؤيتها الحكيمة وقيادتها التي آمنت بأن المستقبل يصنع بالعلم والعمل والإنجاز. في هذه الأيام المباركة تستقبل الإمارات عيد الأضحى المبارك بروح الإيمان وبقلوب تنبض بالمحبة والعطاء، عيد يحمل معاني التقرب والتسامح والمحبة والسلام، ويذكرنا بأن قوة المجتمعات تبدأ من قوة قيمها ومن قدرتها على نشر الخير بين الناس. وفي وطن جعل من الإنسانية رسالة، ومن الاستدامة نهج، ومن الأمن ركيزة لحياة مستقرة، نحتفي اليوم ببلد يمضي بثقة ومواصل مسيرته في خدمة الإنسان أينما كان.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوع، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر أثير أبو ظبي FM، وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء لهذا البرنامج أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا ونرحب فيكم، وأكيد هذا البرنامج يستقبل ملاحظاتكم وأراءكم ومقترحاتكم ومواضيعكم الخاصة منها والعامة بالاتصال على 600-55-1222 أو الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طبعا بالنسبة لرسائلكم النصية مستمعينا، بداية طاقم عمل برنامج استوديو واحد يرحب فيكم، جاسم محمد، أحمد العبيدلي، شم الزعابي، علي سبت، معاكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنص. بالنسبة للرسائل النصية، بدءا من أمس من بعد انتهاء حلقتنا، في مسج طويل بخصوص الرسوم الدراسية في إحدى الجامعات، بدون اسم بدون رقم تليفون، بس قاعد يتكلم عن أن فيما يتعلق بالرسوم الدراسية تم إلزام الطلبة الذين يصلون إلى السنة الخامسة بدفع رسوم دراسية، رغم أنه عند التحاقهم بالكلية كان النظام المعتمد يسمح بمدة دراسة تصل إلى 7 سنوات ثم تم تعديلها لاحقا إلى 6 سنوات، أما الآن فقد تم فرض رسوم على الطلبة في السنة الخامسة، وهو أمر يجب النظر فيه حسب كلام المرسل. طبعا بعد في ذكر في الرسالة تطبيق هذا القرار على الطلبة يعد تغيير في شروط الدراسة، من الأولى تطبيقه على الطلبة الجدد وليس بأثر رجعي، نحن كأولياء الأمور أو كأولياء أمور لا نمتلك القدرة المالية لتحمل هذه الرسوم مما يسبب لنا ويؤثر على استمرار أبنائنا في الدراسة. طيب لو حطيت رقم تليفونك الله يحفظك عشان أتواصل معك. عندي موضوع، طيب بدون اسم بدون رقم. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي ملاحظة مع وزارة تنمية المجتمع بخصوص علاوة بدل التضخم، وحاط رقم التليفون. طيب نتواصل معك إن شاء الله تامر. عندنا لقاءاتنا لليوم بإذن الله، اللقاء الأول مع المقدم ناصر عبد الله السعدي رئيس قسم الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، بعد دقيقتين نتكلم إن شاء الله عن كيف تصنع التقنيات الذكية مستقبل الأمن من جناح شرطة أبوظبي في آيسنار 2026. كذلك عندنا لقاء بإذن الله عن ختام آيسنار 2026 مع سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار. كذلك عندنا لقاء بإذن الله عن مبادرة مستقبل الصحة مع سعادة فاطمة المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الصحة أبو ظبي، وكذلك بخصوص نهائي كأس رئيس الدولة مع مدير إدارة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم عبد الرزاق الكعبي. هذه لقاءاتنا لليوم، وهذه رسائلكم مستمعين لحد الآن عبر الرسائل النصية. كذلك نذكركم تقدرون ترسلون عبر البريد الإلكتروني كذلك الخاص باستوديو واحد اللي هو studio1@admn.ae، وكذلك الاتصال على 600-55-1222. إن شاء الله من بعد حلقتنا لليوم مستمعينا بنلتقيكم مش الأثنين القادم، اللي بعده اللي يصادف الواحد الأول من شهر 6 بإذن الله، وأكيد مع قرب عيد الأضحى المبارك وهذه المناسبة الطيبة تتقدم شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام بأسمى التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

0: الله وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة من مواطنين ومقيمين، سائلين الرب سبحانه أن يعيد علينا هذا العيد السعيد وعلى الوطن وقيادتنا الرشيدة بالخير واليمن والبركات. معنا مستمعينا هاتفيا المقدم ناصر عبد الله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، حياك الله.
1: مرحبا بك أخوي أحمد وأسعد الله صباحكم بكل خير.
0: وصباحك يطول بعمرك. اليوم احنا نتحدث عن جناح شرطة أبوظبي ومشاركتها في آيس نار 2026. لو نتحدث بداية عن أبرز التقنيات والمنصات التفاعلية اللي تقدمها شرطة أبوظبي في آيس نار 2026.
1: نعم أخوي أحمد، تستعرض شرطة أبوظبي خلال مشاركتها في آيس نار 2026 مجموعة متطورة من التقنيات والمنصات الذكية المعتمدة على الذكاء الصناعي والحلول الرقمية الحديثة. تشمل المنصات أنظمة المدينة الآمنة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الميدانية وتحليل البيانات والتنبؤ بالأنماط الجرامية بما يسهم في مكافحة الجريمة والمخدرات، وأيضا حفظ المعدلات الوفيات والناتجة عن الحوادث، وأيضا تعزيز التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين. أيضا عندنا منصات إدارة الأزمات والكوارث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات التحليل الذكي للبيانات. أيضا عندنا منصة الطيران التشبيه للطائرات بدون طيار، إلى جانب الروبوتات الأمنية وتطبيقات التفاعلية التوعية الرقمية ومنصات التدريب الافتراضي والحلول المبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والسلام الهوية، فيما يعكس جاهزية المنظومة الأمنية واستشرافها المتطلبات المستقبل.
0: نعم، كيف تسهم الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني وتعزيز سرعة الاستجابة؟
1: نعم أخي أحمد، اليوم الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان، ونحن نقول الإسهام يكون في الحلول الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل منظومة العمل الشرطي من خلال دعم سرعة اتخاذ القرار وتحليل البيانات الضخمة والتنبؤ بالمخاطر وتعزيز كفاءة إدارة البلاغات والأحداث الأمنية والطوارئ، إضافة إلى رفع جاهزية الفرق الميدانية وتحسين سرعة الاستجابة للحوادث. كما تساعد هذه التقنيات في تعزيز الأمن السباقي، أيضا رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقديم خدمات أمنية أكثر دقة ومرونة واستدامة. كل هذا ينعكس إيجابيا على أمن المجتمع وجودة الحياة.
0: نعم، ومشاركة شرطة أبوظبي في آيس نار 2026 كيف تعكس هذه المشاركة عن توجه الدولة نحو أمن أكثر ابتكار واستعداد للمستقبل؟
1: نعم صحيح أخوي أحمد، اليوم تحرص الدولة على الاستثمار في الحلول الذكية وتطوير الكفاءات الوطنية وتبني أفضل الممارسات العالمية الذي يعزز ريادة الإمارات في مجالات الأمن والأمان والاستدامة الرقمية وجودة الحياة. اليوم شاركة شرطة أبوظبي في آيس نار 2026 تعكس رؤية دولة الإمارات وتوجهات القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة أمنية متقدمة قائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز جاهزية المؤسسات الأمنية لمواجهة تحديات المستقبل.
0: المقدم ناصر عبد الله السعدي رئيس قسم الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، شكرا جزيلا لك.
1: العفو أخوي أحمد وشكرا لكم.
0: شكرا.

نجتهد اليوم لنبني أمن الغد. في زمن تتغير فيه التحديات بسرعة تطور التقنيات، يعود الحدث الدولي المعني بدعم الاستقرار ليجدد منصته العالمية من العاصمة أبوظبي. المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026. الدورة 9 من آيسنار تعود لتجدد ملفات نقاشية ترتبط بالجاهزية وتطوير قدرات إنفاذ القانون والوقاية المجتمعية والحماية المدنية. آيسنار 2026 بلغة الأرقام. الدورة الحالية من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر التي تعقد بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، ارتفع عدد الشركات العارضة فيها بنسبة 19% ليصل إلى 253 شركة عارضة. المساحة الإجمالية للمعرض 28,000 متر مربع، زادت بنسبة 17% مقارنة بالدورة الماضية. الشركات الوطنية تمثل 60% من إجمالي الشركات العارضة. يستقطب آيسنار 2026 مشاركات من 37 دولة، منها 9 دول تشارك للمرة الأولى. جديد آيسنار 2026. يشهد آيسنار 2026 في نسخته لهذه السنة إطلاق منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن للمرة الأولى، منصة استراتيجية تجمع قادة الحكومات والأجهزة الأمنية ومزودي التكنولوجيا وخبراء الذكاء الاصطناعي. هاكاثون كود بريكر، مسابقة تحاكي سيناريوهات

واقعية عن فرضيات الأمن، بما يعبر عن أهمية أنظمة الحماية الرقمية باعتبارها خط الدفاع الأول لتأمين البنية التحتية الحديثة. آيسنار لا يركز فقط على الأمن التقليدي، بل يضع في قلب أجندته الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي، حماية البنية التحتية وأنظمة الطوارئ وتقنيات الاستجابة للأزمات. استضافة أبوظبي لآيسنار تأتي في ظل تصنيفها كواحدة من أكثر المدن أماناً عالمياً لسنوات متتالية، ما يمنح المعرض بعداً عملياً ورسالة ثقة دولية. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد، وأكيد مستمرين معاكم بالاتصال على 600-55-12-22 وكذلك الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبو ظبي، منصور بن زايد يصدر قرار بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبو ظبي. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبو ظبي القرار رقم 28 لسنة 2026 بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة أبو ظبي، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة. بموجب هذا القرار ينشأ مركز خاص للوساطة في النزاعات التجارية يتبع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ماليا وإداريا، على أن يخضع لإشراف ورقابة دائرة القضاء ويكون المقر الرئيسي للمركز ضمن مقر الغرفة، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى داخل الإمارة لتوسيع نطاق الاستفادة من خدماته. يركز المركز الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها إدارة عمليات الوساطة بين المتنازعين عبر إطار مؤسسي متكامل ومتطور يهدف إلى حل النزاعات بأكثر الطرق ودية وأقلها تكلفة، وتشجيع اللجوء إلى الوساطة كخيار أسرع لحسم الخلافات وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والعدالة في إجراءات فض المنازعات عبر توفير آليات مرنة ومحايدة، مع المساهمة في نشر ثقافة الوساطة محليا وإقليميا ودوليا. كذلك مستمعينا، سيف بن زايد يفتتح الدورة 9 من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار. افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بالأمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدورة 9 والأكبر في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار، كما شهد الإطلاق الرسمي للنسخة الأولى من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام اللي تنظمها وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنك وبمشاركة نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الأمن والجاهزية والاستدامة. تستمر بإذن الله الفعاليات حتى اليوم 21 من مايو في مركز أدنك أبوظبي، وتنظم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن المعرض بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحت شعار نجتهد اليوم لنبني أمن الغد، ليشكل منصة دولية رائدة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة من خلال جمع الجهات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون، الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن على المستويين الإقليمي والدولي. نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل على 655-12-22 ورسائل النصية على 3544. عليكم السلام ورحمة الله. أبو ناصر، ملاحظة مع ساعد بخصوص الرسوم. طيب نتواصل وياك إن شاء الله، يطول لي بعمرك. حاضر. برعاية شمة بنت محمد، ملتقى أسرة وطن يرسخ قيم التلاحم والهوية الوطنية. برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، نظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل الملتقى الأسري الوطني تحت شعار أسرة وطن في مقر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بمدينة العين، تزامنا مع اليوم العالمي للأسرة، حيث نفذ ضمن برنامج الجمعية المجتمعي مفاتيح الأسرة السعيدة. وأقيم الملتقى الذي حضرته الشيخة وفاء بنت حميد المعلة بدعم من هيئة المساهمات المجتمعية معا ودائرة البلديات والنقل بلدية مدينة العين احتفاء بعام الأسرة. طيب عندنا كذلك، يطول لي بعماركم، انطلاق حوار الحضارات والتسامح في أبوظبي في 3 يونيو. طيب أعلنت اللجنة العليا للمؤتمر اكتمال أجندة المؤتمر الدولي 3 لحوار الحضارات والتسامح اللي يعقد خلال الفترة من 3-5 يونيو المقبل في سبيس 42 أرينا بأبوظبي
تحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع. ينظم المؤتمر من قبل مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات وبيت العائلة الإبراهيمية بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كشريك معرفي، وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك سياحي. تشارك في المؤتمر نخبة من القيادات الفكرية والأكاديمية والدبلوماسية والإعلامية من مختلف دول العالم. وأكدت اللجنة أن النسخة الثالثة من المؤتمر تشهد مشاركة واسعة تضم أكثر من 206 متحدثين من صناع القرار والأكاديميين والقيادات الإعلامية وممثلي المؤسسات الدولية من 120 دولة حول العالم، إضافة إلى أكثر من 4500 مشارك، بما يعكس المكانة الدولية المتنامية للمؤتمر كمنصة عالمية للحوار الثقافي والفكري وتعزيز التفاهم الإنساني. على 6551222 ورسائل نصية على 3544. فاصل إن شاء الله متواصلين.

استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: 0055-11-22 وكذلك الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. معاكم بإذن الله مستمعينا مستمرين. بلدية أبوظبي توعي الجمهور بالالتزام بذبح الأضاحي في المسالخ المخصصة. حثت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور الكريم على الالتزام بذبح الأضاحي في المسالخ المخصصة لما لذلك من دور كبير في ضمان سلامة الأفراد والحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة والحد من المخاطر الصحية والبيئية التي تنتج عن الذبح العشوائي. جاء هذا خلال الحملة التوعوية اللي نظمتها البلدية تحت شعار دارنا مسؤوليتنا، واستهدفت جميع فئات المجتمع بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية ذبح الأضاحي في المسالخ التابعة للبلدية والمنتشرة في مختلف المناطق. أوضح المهندس حسين محسن السعيدي المدير التنفيذي لقطاع تشغيل البلدية الفرعية في بلدية مدينة أبوظبي أن البلدية حرصت على تنظيم زيارات ميدانية إلى المناطق السكنية لتوعية أفراد المجتمع بشكل مباشر، إلى جانب تنظيم ورش توعوية للجمهور في مختلف المناطق للتعريف بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المرتبطة بعمليات الذبح وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تحافظ على سلامة المجتمع والمظهر الحضاري. أضاف كذلك أن بلدية مدينة أبوظبي تدعو أفراد المجتمع إلى الالتزام بذبح الأضاحي في المسالخ المخصصة لتجنب الأضرار الناتجة عن جلب العمالة إلى المزارع والمنازل بشكل عشوائي للقيام بعمليات الذبح وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تضر بالسلامة الصحية نتيجة الممارسات غير الآمنة أو غياب الاشتراطات الصحية. كذلك مستمعينا، قبل لقائنا الثاني معانا أو عدنا خبر بحضور منصور بن زايد وسيف بن زايد، محمد بن راشد يشهد خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI تجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. شارك في الخلوة أكثر من 400 شخصية من أصحاب المعالي الوزراء والقيادات الحكومية الاتحادية والمسؤولين الإعلاميين لاستعراض الخطط التنفيذية الشاملة للمنظومة الوطنية لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن العمل الحكومي في خطوة ترسخ مكانة دولة الإمارات بوصفها الأولى عالميا في هذا المسار غير المسبوق. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: حضرنا اليوم وأخي منصور بن زايد وسيف بن زايد الخلوة الوطنية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي لاستعراض وتطوير المنظومة الحكومية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI. أكثر من 400 مسؤول يشاركون في تطبيق ورسم ملامح تحويل نصف الحكومة وخدماتها وعملياتها إلى ذكاء اصطناعي وتحقيق رؤية أخي رئيس الدولة بأن تكون حكومة الإمارات الأولى عالميا في هذا التحول. عندنا كذلك خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات الدورة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس جانب من فعاليات الدورة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات اللي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مركز أدنك أبوظبي حتى يوم أمس 20 من مايو. اطلع سموه خلال جولة قام بها في الأجنحة المشاركة على أبرز المشاريع والابتكارات والمهارات التقنية والمهنية اللي استعرضها الطلبة المشاركون في مختلف إمارات الدولة، كما استمع إلى شرح مفصل عن عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير المهارات الوطنية وتأهيل الكفاءات الإماراتية الشابة بما يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية للقطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية. كذلك سيف بن زايد يشهد جانب من فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات. شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جانب من فعاليات الدورة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مركز أدنك أبوظبي خلال الفترة من 18 حتى يوم أمس 20 من مايو. شارك في المسابقة 500 متسابق ومتسابقة في 37 مهارة تقنية ومهنية قدموا خلالها نماذج وطنية مشرفة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهندسة والتصنيع الرقمي، وعكست وعيا متقدما وطموحا يليق بالإمارات ومكانتها. نشوف كذلك بخصوص توفير سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في الظفرة، ولكن قبلها مستمعينا نذكركم بأرقام تواصلنا مرة أخرى للإحابة أن يتواصل معنا عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو كذلك البريد الإلكتروني. مستمعينا تقدرون الاتصال على 600-551-222 وكذلك عبر الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. مقترحاتكم ملاحظاتكم مواضيعكم منها الخاصة والعامة تقدرون تشاركونا فيها، وبإذن الله نحن ناخذها أكيد بعين الاعتبار كما تأخذها الباقي الجهات المشاركة معانا. طيب تقدرون على طول إن شاء الله تشاركونا فيها ونحن نحولها إلى الجهات المعنية، وبإذن الله ما حد مقصر بإذن الله في دولتنا الحبيبة المباركة. معانا مستمعينا هاتفيا سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار. حياك الله سعادتك.
1: يا أهلا وسهلا وسعد الله صباحك وصباح المستمعين جميعا لقناتكم المميزة حقيقة.
0: إزاكم الله خير، إزاكم الله خير، نورت وشرفت برنامج استوديو واحد عبر أبوظبي FM.
1: أنا نتشرف، الله يحفظك.
0: إزاكم الله خير، الله يحفظكم، يطول بعمرك. احنا في ختام آيسنار اليوم، الأمن المستدام والرؤى التي تصنع المستقبل، شو اللي جعل آيسنار 2026 منصة عالمية تجمع صناع القرار والخبراء تحت سقف واحد لمناقشة مستقبل الأمن؟
1: معرض آيسنار 2026 يعكس المكانة العالمية المتقدمة التي رسختها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا ما في شك أنه بدعم من القيادة الرشيدة ورؤية استراتيجية جعلت من الأمن والاستقرار ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتعاون الدولي. من هذا المنطلق أصبح المعرض منصة عالمية موثوقة في الدورة التاسعة، يعني لصناع القرار والخبراء والمتخصصين تحت سقف واحد ولمناقشة مستقبل الأمن واستشراف تحديات وتحولات المتسارعة. وكذلك نجح في استقطاب كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المتخصصة لتستعرض أحدث الحلول وكذلك التقنيات الأمنية المتقدمة. هذا يعكس حجم الثقة الدولية حقيقة المتنامية في دور المعرض، مكانته في دولة الإمارات كمركز، ومكانة الإمارات كذلك كمركز عالمي لصناعة مستقبل الأمن. المشاركة الواسعة من 37 دولة كذلك تؤكد البعد الدولي الذي وصل إليها آيسنار كمعرض متخصص وكمنصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، صياغة حلول أمنية مبتكرة قائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والذي هو يعني اليوم توجه الحكومة، وكذلك التكامل المؤسسي اللي يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمانا واستدامة وجاهزية للمستقبل.
0: نعم، كيف يمكن تحويل التحديات والمخاطر المتسارعة اليوم سعادتك إلى فرص لتطوير منظومات أمنية أكثر مرونة واستدامة؟
1: الإمارات دائما وأبدا جعلت تحويل التحديات إلى فرص، وكذلك يعني اليوم لما نتكلم عن المخاطر المتسارعة تم تحويلها لفرص من خلال تطوير منظومات أمنية ذكية ومرنة ومستدامة. ما في شك أن سرعة وتغير المخاطر دفعت المؤسسات الأمنية للانتقال من مفهوم رد الفعل إلى العمل الاستباقي القائم على التنبؤ بالتهديدات والاستعداد لها من قبل وقبل يعني ما تقع، وذلك من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في دعم القرار الأمني وتعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة الجاهزية. من هذا المنطلق تواصل يعني وزارة الداخلية تطوير منظوماتها الأمنية بالاعتماد على تطبيق الذكاء الاصطناعي والتكامل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأزمات وحماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز أمن المجتمع وجودة الحياة وفق أفضل ممارسات المستقبلية.
0: نعم، إلى أي مدى أصبحت التقنيات الحديثة اليوم والذكاء الاصطناعي عنصر أساسي في رفع سرعة الجاهزية والاستجابة للأزمات؟
1: التقنيات الحديثة ما في شك الذكاء الاصطناعي اليوم يعني في صميم الجاهزية الأمنية والاستجابة للأزمات، لم تعد أدوات مساندة بقدر ما أصبحت جزء من بنية القرار الأمني الحديث. فزمن الأزمات لا يحتمل بطء الوصول إلى المعلومة أو تأخر تحليلها. هنا تبرز قيمة الذكاء الاصطناعي في قراءة المؤشرات لحظة بلحظة وكذلك تحليل البيانات الضخمة وكشف الأنماط غير الاعتيادية في استشراف المخاطر قبل تحولها إلى تهديدات قائمة. هذه التقنيات نقلت منظومات إدارة الأزمات من الاستجابة التقليدية إلى الجاهزية الذكية ومن رد الفعل إلى التنبؤ والاستعداد المسبق، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار، دقة توجيه الموارد، فعالية التنسيق بين مراكز العمليات والجهات المعنية في وزارة الداخلية. نحن يمثل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة مسار يعني استراتيجي لتعزيز كفاءة المنظومة الأمنية ورفع قدرتها على التعامل مع الأزمات بمرونة وسرعة واحترافية، بما يدعم أمن المجتمع واستمرارية الخدمات وجودة الحياة في مختلف الظروف. وهذا اللي لمسناه حقيقة في الفترة الماضية أثناء أي طارئ أو حدث تم في السابق يعني.
0: نعم، ختاما سعادتك بعد هذا الزخم الكبير اللي شهده المعرض، الخطوة القادمة بإذن الله لتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للابتكار الأمني واستشراف المستقبل.
1: الخطوة القادمة بعد هذا الزخم الكبير اللي شهده سنار 2026 هي تحويل نجاح المعرض إلى مسار مستدام من الشراكات والمبادرات والمشاريع العملية، بما يعزز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للابتكار الأمني واستشراف المستقبل. أبوظبي لا تكتفي بأن يكون أن تكون منصة تجمع صناع القرار والخبراء والشركات العالمية، بل تمضي نحو بناء منظومة متقدمة تربط بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة والتحليل الاستباقي للمخاطر لتطوير حلول أمنية أكثر ذكاء ومرونة وقدرة على مواكبة هذه التحديات في المستقبل. في المرحلة المقبلة سيكون التركيز على تعميق الشراكات الدولية واستقطاب الخبرات النوعية، الاستثمار النوعي في الكوادر الوطنية، تحويل الابتكار الأمني إلى تطبيقات واقعية تدعم أمن المجتمعات استقرارها وجودة الحياة، لتواصل أبوظبي ودولة الإمارات دورها الفاعل في قيادة حوار المستقبل الأمني وصناعة مسارك.
0: سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار، شكرا لك.
1: شكرا لكم على هالاستضافة الأخ أحمد، ومنا لكم التوفيق دائما إن شاء الله.
0: الله يحفظكم، شكرا.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: استوديو واحد برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: 00 551 2222 ورسائل النصية على 3544. مستمعين نستقبل فيها مكالماتكم ورسائلكم كذلك وعبر البريد الإلكتروني على studio@admn.a. معنا هاتفيا سعادة فاطمة المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الصحة أبو ظبي. حياك الله سعادتك.
1: مرحبا. الله يحييك أخوي أحمد. مرحبا. صبحكم الله بالخير.
0: بالنور والسرور. حياكم الله في برنامج استوديو واحد.
1: الله يحييك.
0: يطولي بعماركم. اليوم مبادرة مستقبل الصحة مع اقتراب الإعلان عن الفائز في تحدي مستقبل الصحة. أهمية هذه المرحلة بالنسبة لمبادرة مستقبل الصحة بوجه عام.
1: طبعا إعلان الفائز في تحدي مستقبل الصحة يعتبر محطة محورية في مسيرة مستقبل الصحة ويجسد رؤيتنا اليوم في إمارة أبو ظبي في دعم الابتكار في المجالات المختلفة خاصة المجال الصحي، وأن نحن نحول اليوم الأفكار لحلول قادرة أنها تحدث أثر حقيقي في حياة الأفراد والمجتمع. طبعا في تحدي مستقبل الصحة احنا استهدفنا نستقطب الحلول المبكرة في تقنيات التنبؤ والرعاية الصحية. استقطبنا حول 400 مشاركة من مختلف أنحاء العالم، وحجم المشاركة اليوم يعكس الثقة المتزايدة بمكانة إمارة أبو ظبي كمركز عالمي للابتكار الصحي خاصة في مجالات التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ودورها اليوم في تطوير أنظمة صحية أكثر مرونة وكفاءة واستباقية. طبعا نطاق أوسع التحدي هذا يمكن نقطة انطلاق لبرنامج مستقبل الصحة اللي بيمتد طول السنة ويعكس اليوم التزامنا نحن والتزام المبادرة مواصلة دعم الأفكار هاي والحلول أنها تمكن الأنظمة الصحية من تحقيق أثر ملموس يساهم في تحسين جودة حياة الأفراد.
0: نعم. كيف يمكن لمبادرة مستقبل الصحة أن ترتقي بالحياة اليومية للأسر في دولة الإمارات خاصة فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة والعافية؟
1: رؤية مبادرة مستقبل الصحة في الارتقاء بجودة حياة الأفراد من خلال دعم التحول نحو نماذج رعاية صحية أكثر استباقية ووقائية بدل ما نكتفي نحن اليوم بالتعامل مع الأمراض بعد حدوثها. أبرز ما نركز عليه في هاي المبادرة أن نحن نسرع تبدي الحلول والتقنيات الصحية اللي قادرة أنها تتنبأ بالمخاطر الصحية في مراحل مبكرة وتمكننا نحن كأفراد من نحافظ على صحتنا وناخذ قرارات صحية أكثر وعي في حياتنا اليومية. وأثر المبادرة على الأسر بشكل عام في دعم تطوير خدمات رعاية صحية أكثر تخصيص وملائم لاحتياجاتنا نحن كأفراد وكأسر بالاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة اللي تراعي أنماط الحياة المختلفة والمتطلبات الصحية والخصائص الجينية اللي خاصة فينا نحن، بما يسهم اليوم أن نعزز جودة الحياة والوقاية المبكرة وتحسين نتائج بشكل عام في القطاع الصحي على المدى الطويل.
0: أبرز التحديات الصحية الحالية اللي تواجه الأسر اليوم سعادتك، وكيف تسهم هذه المنصة في معالجتها من خلال تبني نظم صحية تستشعر المخاطر استباقيا؟
1: من أبرز التحديات اللي تواجهنا اليوم كتحديات صحية هو الارتفاع المتزايد في الأمراض المزمنة، ويمكن تأخر اكتشاف بعض الحالات الصحية اللي تكون بسبب عدم التزام بعض الأفراد بالفحوصات الدورية، إلى جانب طبعا تأثير أنماط الحياة الحديثة، قلة النشاط البدني والضغوطات اليومية اللي نمر فيها واللي تأثر على صحة الأفراد وجودة حياتهم. اليوم أغلب الأنظمة الصحية حول العالم ما زالت ترى تعتمد على التدخل بعد ظهور المرض.
0: نعم.
1: بس اليوم الحاجة تستدعينا نحن نتبني نماذج رعاية صحية استباقية قادرة أنها تتنبأ بالمخاطر قبل ما تتفاقم. دور المبادرة اليوم يساهم في تسريع تبني هاي الحلول القادرة على رصد المؤشرات الصحية وتحليل البيانات واستشعار المخاطر في مراحل مبكرة، ويدعمنا اليوم نحن كمتخذين قرار وكمزودي رعاية خدمات صحية أن نتدخل بشكل وقائي واستباقي أكثر وناخذ قرارات صحية أكثر دقة وفاعلية.
0: ختاما سعادة فاطمة المرزوقي، كيف تنسجم مبادرة مستقبل الصحة مع إعلان عام 2026 في دولة الإمارات كعام الأسرة واللي يمكن للأفراد أو الأسر البدء به اليوم لتحسين نمط حياتهم بصورة عامة؟
1: طبعا من تنسجم المبادرة هاي مع إعلان عام 2026 كعام الأسرة من خلال التركيز على صحة الأسرة وجودة حياتها باعتبارها الأساس لبناء مجتمع أكثر ترابط واستدامة. المبادرة اليوم تسهم في تعزيز الوعي الصحي وتشجيع تبني أنماط حياة صحة وأكثر استدامة بما يدعم الهدف الأساسي وهو الوقاية المبكرة ويحسن من جودة الحياة للأفراد والأسر. طبعا في هالإطار تبقى مسؤولية الحفاظ على الصحة مسؤولية مشتركة تبنى اليوم منا نحن

0: من داخل الأسرة من خلال تبني العادات الصحية السليمة والالتزام بالفحوصات الدورية والكشف المبكر، لأن بناء مجتمع أكثر صحة يبدأ بمسؤوليتنا نحن الفردية كأشخاص كأسرة كأولياء أمور، بحيث نحن نكون أكثر وعي وأكثر اهتمام بالصحة وجودة الحياة.
1: سعادة فاطمة المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الصحة أبوظبي، شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: الله يحفظكم، شكرا.

استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: مستمعينا، وعن كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم واللي تجمع الجزيرة والعين على استاد محمد بن زايد في أبوظبي في تمام الساعة 7:40 من يوم غد إن شاء الله، يوم الجمعة 22 مايو. معنا هاتفيا الأستاذ عبد الرزاق الكعبي، مدير إدارة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم. حياك الله.
1: الله يحييك ويسلمك، مشكورين على الاستضافة.
0: شكرا لك، طويل بعمرك على استجابتك لهذه الدعوة. نهائي كأس رئيس الدولة، فرحة وطن أكيد تجمع الجماهير. شو اللي يجعل نهائي كأس رئيس الدولة أستاذ عبد الرزاق أكثر من مجرد مباراة كرة قدم؟ هي مناسبة مهمة ينتظرها الجميع.
1: مثل ما أنت تفضلت، هي مناسبة مهمة، هي احتفالية وطنية تجمع الجميع. اليوم طبعا مباراة كرة القدم فيها فائز وخسران، لكن المباريات النهائية يطغى عليها الجانب الاحتفالي، الجانب الوطني، من خلال حفل الافتتاح الخاص في المباراة ومن خلال المباراة نفسها ومسمى البطولة بحد ذاته، تحمل اسم السيدي صاحب سمو رئيس الدولة.
0: صحيح.
1: أغلى اسم وأغلى بطولة لنا في بطولات اتحاد الإمارات لكرة القدم.
0: نعم، كيف تسهم مثل هذه البطولات في تعزيز الروح الرياضية وتقوية العلاقة بين الجماهير والأندية؟
1: طبعا اليوم المنافسة في أرضية الملعب خلال 90 دقيقة مال المباراة، لكن الأجواء والاحتفال، الأجواء الاحتفالية، التعاون اللي مع الأندية، التعاون مع كافة الشركاء لاتحاد الإمارات لكرة القدم، هي اللي طغى في المباريات أو اللي يطغى في المباريات النهائية. الجميع فايز، إحنا عندنا في النهاية بنبارك الفريق الفايز في الملعب، والفريق الخسران نقول له هارد لك، لكن الجماهير كلها بتطلع مستانسة من هذا الحفل، من التجهيزات اللي احنا جهزناها حق المشجعين الأندية، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للفريقين
0: بإذن الله. الله يوفق الجميع. إلى أي مدى تعكس الأجواء الجماهيرية في النهائي مكانة كرة القدم كجزء من المشهد المجتمعي والترفيهي في الدولة؟
1: طبعا لها دور كبير كرة القدم في عكس هذا المشاهد المجتمعية والترفيهية، واللي بنشوفه إن شاء الله باكر على حسب آخر المبيعات للتذاكر، تم شراء جميع تذاكر المباراة من قبل الأندية.
0: ما شاء الله.
1: مشكورين الأندية على تعاونهم والجماهير، ونتمنى أن الجماهير تتواجد بكثافة في ملعب المباراة وتتواصل وتم في تشجيع لفرقها لنهاية صفرة الحكم
0: بإذن الله. ختاما أستاذ عبد الرزاق، الرسائل الإيجابية اللي يحملها هذا الحدث الرياضي الكبير سواء للشباب أو العائلات أو محبي حتى كرة القدم؟
1: هذا حدث يحمل أغلى الأسماء وهي من أغلى البطولات، فإحنا اليوم نطمح أن الجميع يكون في إيجابية في العمل، إيجابية في التشجيع، الكل فايز مثل ما قلت لك، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. اليوم الكبير بيحضر، الصغير بيحضر، العوائل بتحضر. اليوم اتحاد الكرة حرص من خلال الإدارة التنفيذية للاتحاد برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك أن احنا نسخر كل الإمكانيات لهذه جميع فئات المجتمع أن تطلع وتستانس في هذه الاحتفالية الوطنية بإذن الله.
0: نعم، عبد الرزاق الكعبي، مدير إدارة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم، شكرا لك والتوفيق بإذن الله للجميع.
1: العفو، ومشكورين مرة ثانية.
0: شكرا.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد وعلى 6005512222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. مستمرين معاكم بإذن الله مستمعينا, ونذكركم بأن بإذن الله كل عام وانتم بخير أكيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك, مثل ما بدأنا حلقتنا لليوم على إن شاء الله نرجع لكم تاريخ 1/6 اللي هو مش الاثنين الجاي اللي بعده بإذن الله, نكون معاكم مستمرين في برنامج استوديو واحد. تقدرون دائما احنا نقول لكم ترسلون رسائلكم النصية او حتى بريدكم الإلكتروني, وبإذن الله ان نستقبل فيها ونتواصل فيها معاكم واكيد ناخذ فيها تفاصيلكم. طيب عليكم السلام ورحمة الله, عندي موضوع بدون رقم تليفون, ممكن رقم التليفون ما عليه كامر؟ طيب عندنا بعد أرجو الاتصال للأهمية. عليكم السلام, إن شاء الله سيتم الاتصال أو تم الاتصال. كذلك تواصلت معاكم, طيب بيردون يتواصلون وياك إن شاء الله ويشوفون المواضيع. طيب احنا عندنا كذا خبر كذلك مستمعينا, عندنا إثراء للتوظيف تنطلق اليوم بالقطاع المالي لتوفير 450 فرصة وظيفية في العين. انطلق يوم أمس 20 مايو في قاعة الهيلي بمدينة العين معرض إثراء للتوظيف بتنظيم من معهد الإمارات المالي وشراكة استراتيجية مع مجلس العين للشباب, ليوفر أكثر من 450 فرصة وظيفية متنوعة تقدمها 20 جهة رائدة في القطاع المالي والمصرفي وسط إقبال كثيف من الكوادر الوطنية الباحثة عن مسارات مهنية نوعية, حيث يتيح الحدث إجراء مقابلات فورية وتقديم استشارات مهنية تسرع رحلة التوظيف. أكد مروان المهيري مدير عام معهد الإمارات المالي أن إطلاق المعرض يأتي التزاماً بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية لقيادة مستقبل القطاع المالي بالدولة, مشيرا إلى أن الحدث يمثل منصة حيوية لتعزيز التواصل المباشر بين الباحثين عن عمل والمؤسسات الرائدة اللي تحرص على استقطاب وتأهيل المواطنين في ظل التطورات المتسارعة للقطاع. كذلك مستمعين عندنا التنمية الأسرية تنظم زيارة لكبار المواطنين إلى متحف زايد الوطني. جميل, نظمت مؤسسة التنمية الأسرية زيارة لكبار المواطنين والمقيمين إلى متحف زايد الوطني, وذلك ضمن فعاليات نادي بركة الدار الاجتماعي بهدف تعزيز مشاركتهم المجتمعية والارتقاء بجودة حياتهم من خلال أنشطة ثقافية واجتماعية تسهم في دمجهم وتفعيل دورهم في المجتمع. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المؤسسة على توفير تجارب نوعية تنمي الجانب المعرفي لدى كبار المواطنين والمقيمين وتمكنهم من الاطلاع عن قرب على أبرز المعالم الثقافية في دولة الإمارات, بما يعزز حضورهم المجتمعي ويثري تجاربهم الثقافية. تضمنت الزيارة جولة تعريفية شملت مرافق المتحف ومقتنياته اللي تبرز تاريخ الدولة وإرثها الحضاري, بالإضافة إلى تسليط الضوء على سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والقيم الوطنية والإنسانية اللي شكلت ركائز نهضة الدولة وأسهمت في مسيرتها التنموية. من خلال نادي بركة الدار تسعى مؤسسة التنمية الأسرية إلى توفير بيئة آمنة وداعمة تعزز المشاركة الفاعلة لكبار المواطنين والمقيمين, وتتيح قنوات لتبادل الخبرات بين كبار المواطنين والأقران والأجيال, إلى جانب توفير فرص المشاركة المجتمعية لهذه الفئة. طيب احنا في خبر خذنا العنوان ما خذينا تفاصيله, توفير سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في الظفرة. وفرت بلدية الظفرة بالتعاون مع مجموعة مير عبر جمعيات أدكوب سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في منطقة الظفرة استعدادا لعيد الأضحى المبارك. يتم توزيعها عبر 7 منافذ لأدكوب على مستوى مدن المنطقة بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المواطنة والمساهمة في تحسين جودة حياتها ودعم الأمن الغذائي للأسرة وضمان توفر السلع الأساسية بشكل مستدام, بالإضافة إلى تمكين الأسرة من تلبية احتياجاتها اليومية
في ظل المتغيرات الاقتصادية وترسيخ قيم التكافل المجتمعي انسجاما مع مستهدفات عام الأسرة. تحرص البلدية بالتنسيق مع مجموعة مير عبر جمعيات أدكوب بشكل مستمر على تعزيز الأمن الغذائي وضمان توفر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة بما يواكب تطلعات المجتمع ويحقق أعلى مستويات رضا المتعاملين، ويشمل ذلك التوسع في خدمات التوصيل وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. كذلك مستمعينا، انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال النسخة الثالثة من قمة إيكونومي ميدل إيست 2026 بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي بمشاركة وزراء وصناع قرار ومسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية. تبني النسخة الثالثة من القمة على نجاح النسختين السابقتين من خلال توفير منصة للنقاشات عالية التأثير في مجالات الاقتصاد والخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والتصنيع والعقارات والتنقل. تستضيف القمة اللي تعقد تحت شعار اقتصاد المستقبل، الإمارات تبرز أقوى، بفندق روزوود أبوظبي في أبوظبي، أكثر من 1500 مشارك إلى جانب وسائل إعلام إقليمية ودولية وأكثر من 30 متحدث من كبار المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال ضمن جلسات تناقش الاقتصاد والخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والتصنيع والعقارات والتنقل. تركز القمة على المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات في ظل حالة عدم اليقين العالمية والحفاظ على زخم رؤية الإمارات 2031، إلى جانب بحث دور صناديق الثروة السيادية ورؤوس الأموال الخاصة في دعم النمو الاقتصادي واستعراض التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتمويل المستدام وتطوير الأسواق المالية. عندنا شو بعد من أخبار؟ في مشهد يعكس أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد، استكملت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حصول جميع حجاج دولة الإمارات على التطعيمات الإلزامية المعتمدة لموسم الحج بنسبة 100% قبل توجههم إلى الأراضي المقدسة، في خطوة تعكس نهج وطني متقدم يقوم على الوقاية الاستباقية وتعزيز الجاهزية الصحية بما يضمن أعلى درجات الحماية والرعاية الصحية للحجاج. يأتي ذلك في إطار حملة حج صحي وآمن اللي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية والشركاء المعنيين بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية المجتمعية وتعزيز صحة وسلامة الحجاج خلال مختلف مراحل رحلة الحج. حثت الوزارة حجاج الدولة على الالتزام بالإرشادات الوقائية والتدابير الصحية حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة بما يضمن لهم أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر وفي بيئة صحية وآمنة. أكدت الوزارة أن صحة الحجاج وسلامتهم تمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أن توفير التطعيمات الإلزامية لجميع حجاج الدولة يجسد مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الصحية والتنظيمية في الدولة، ويؤكد حرصها على تطبيق أعلى معايير الصحة العامة وترسيخ جودة الحياة وصحة الإنسان ضمن مقدمة الأولويات الوطنية. طبعا هذه الجهود المتواصلة تعكس تطوير منظومة وقائية متقدمة تستند إلى التخطيط المبكر ورفع مستوى الوعي الصحي وتوفير خدمات صحية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز جاهزية المجتمع لمواجهة مختلف التحديات الصحية الموسمية. نذكركم مستمعينا قبل الختام بأرقام التواصل على 600-551-222، الرسالة النصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. إجازة سعيدة للجميع، عيد أضحى مبارك للجميع، الله يعود علينا وعليكم دائما وأبدا بالصحة والعافية والأمن والأمان، الزيارات الطيبة، زيارة الأقارب، الاتصال، التسامح، السلام، العيش بحب مثل ما يقولون، هذه أسمى معاني الأعياد المباركة اللي بإذن الله نحن قراب منها جدا. كل عام وانتم بخير مستمعينا، وإن شاء الله نلقاكم في تاريخ 1 يونيو بإذن الله يوم الأثنين مش الجاي اللي بعده. تحيات طاقم العمل علي سبت، شمس زعابي، جاسم محمد، أحمد العبيدي، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهالي.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: ترى لي مرات يلقى غليظ ولحمته مرة.
1: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
2: أبوظبي FM

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد النهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفودا من شركة مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة قطارات الاتحاد للاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال النسخة الثالثة من قمة إيكونومي ميدل إيست 2026 بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي وبمشاركة وزراء وصناع قرار ومسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية. تتواصل

تواصل فعاليات اليوم الختامي من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار في مركز أدنك أبوظبي. يقام الحدث بمشاركة نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم. أعلن مركز الإحصاء أبوظبي الجهة الرسمية المسؤولة عن الإحصاءات في الإمارة عن تنفيذ مراجعة شاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي وتحديث سنة الأساس، وذلك في إطار التزام المركز بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية واتساقها وشفافيتها وقابليتها للمقارنة الدولية. الخبر الأخير، توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد تباطؤ النمو العالمي من 2.19% خلال عام 2025 إلى 2.16% في عام 2026، محذرة من أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: أبو ظبي أف أم.
1: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكد

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

أبو ظبي أف أم. أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجن في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع
1: من مركز الاتحاد للأخبار، نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفودا من شركة مطارات أبو ظبي ومجموعة موانئ أبو ظبي وشركة قطارات الاتحاد للاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. ووسعت عيادات صحة التابعة لمجموعة بيور هيلث شبكة خدماتها الصحية في إمارة أبو ظبي عبر افتتاح عيادة صحية مجتمعية جديدة في جزيرة السعديات، في خطوة تستهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية. أنجزت بلدية مدينة أبو ظبي تركيب 3800 مجسم ضوئي في جزيرة أبو ظبي ومدن البر الرئيس، تعزيزا للمظهر الحضاري والجمالي للمدينة ومواكبة للأجواء الاحتفالية بعيد الأضحى المبارك بالتعاون بين البلدية ودائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي. دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة مكونة من 15 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 195 طنا من الطرود الغذائية، وذلك استكمالا لإدخال مساعدات حملة جسر حميد الجوي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عملية الفارس.

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهار.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة

منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: أبو ظبي أف أم.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
2: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. أدان البرلمان العربي بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي بشأن هدم تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس، معتبرا أنها تعكس استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني. وحذر معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي من استمرار الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل وزراء إسرائيليين والمستوطنين المتطرفين، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تمثل محاولة ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والذي كانت قد استولت عليه في يناير الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق السلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي دعم الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الحلف قبيل اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في السويد اليوم وغدا إن الناتو سيعزز التعاون مع شركائه في منطقة الخليج، لافتا إلى أن الحلفاء يسرعون تنفيذ التزاماتهم الدفاعية. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك المكافأة الكبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: اف ام.
1: رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده. هزاع بن زايد يطلع على مستجدات مشاريع تطوير البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش رئيس الجبل الأسود بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميلويكو سابايتش رئيس وزراء الجبل الأسود. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم حديقة المجرة التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون بعد إعادة تصميمها، والتي تجسد طابعا فنيا وثقافيا يعكس رؤية الإمارة في دعم الفنون وتعزيز المساحات الإبداعية والمجتمعية والواقعة في منطقة المجرة بالشارقة. تأتي الحديقة كجزء من سلسلة المشاريع الفنية العامة الدائمة التي تقدمها مؤسسة الشارقة للفنون. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفودا من شركة مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة قطارات الاتحاد للاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة تطوير مشاريع البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية مستقبلية متكاملة بما يعزز تنافس

0: شخصية منطقة العين، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية ووسائل النقل المتقدم. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل هيثم حمدان.
1: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. أدان البرلمان العربي بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي بشأن هدم تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس، معتبرا أنها تعكس استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني. وحذر معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي من استمرار الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل وزراء إسرائيليين والمستوطنين المتطرفين، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تمثل محاولة ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والذي كانت قد استولت عليه في يناير الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي دعم الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الحلف قبيل اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في السويد اليوم وغدا إن الناتو سيعزز التعاون مع شركائه في منطقة الخليج، لافتا إلى أن الحلفاء يسرعون تنفيذ التزاماتهم الدفاعية. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
0: أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق شراكة معرفية استراتيجية لتمكين القيادات والكوادر الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي المساعد مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الجاهزية الحكومية في تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي المساعد وبناء القدرات والتبني المسؤول لتكنولوجيا المستقبل في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية من خلال التعليم التنفيذي وبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي المساعد. نختم بهذا الخبر، فقد دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة مكونة من 15 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 195 طنا من الطرود الغذائية، وذلك استكمالا لإدخال مساعدات حملة جسر حميد الجوي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. وجاءت حملة جسر حميد الجوي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتجسيدا لنهج الدولة الراسخ في العمل الإنساني ومد يد العون للمتضررين. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده. هزاع بن زايد يطلع على مستجدات مشاريع تطوير البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضة المنهار.

للأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورا.

0: ترى لي مرات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات. لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً. مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار،

فخر البلاد ذاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1,500,000,000 درهم تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية. استقبل سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفودا من شركة مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة قطارات

0: الاتحاد للإطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية في منطقة العين. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي فريدريش ميرس مستشار الجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما التقى سموه معالي ألكساندر دوبردمنت وزير الداخلية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة مكونة من 15 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 195 طنا من الطرود الغذائية، وذلك استكمالا لإدخال مساعدات حملة جسر حميد الجوي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح ضمن للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: يعطيكم العافية. شكرا.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
3: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
2: E&Money؟
3: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
2: صدق؟
3: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق الشروط والأحكام.

متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. أدان البرلمان العربي بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي بشأن هدم تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس، معتبرا أنها تعكس استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني. وحذر معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي من استمرار الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل وزراء إسرائيليين والمستوطنين المتطرفين، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تمثل محاولة ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والذي كانت قد استولت عليه في يناير الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق السلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي دعم الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الحلف قبيل اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في السويد اليوم وغدا إن الناتو سيعزز التعاون مع شركائه في منطقة الخليج، لافتا إلى أن الحلفاء يسرعون تنفيذ التزاماتهم الدفاعية. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهال.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
2: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
5: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها بحر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
5: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر المكافأة الكبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

آن الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبوظبي FM مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وبلا سيادة لا على الأرض ولا الجو ولا الفضاء ولا البحر. الآن أعتقد الأمريكان يحاولوا أن لا يدمروا حياة الشعب الإيراني، وإلا القيادة مدمرة الآن بلا قيادة. من يقود إيران؟ المجلس الأمن القومي، قائد الحرس الثوري، مع من يتكلم؟ بمعنى أن الحرب حققت أهداف العسكرية من تدمير، لكن الهدف السياسي والمطلب العالمي ليس المطلب الأمريكي أن تعود إيران بلا ملف نووي، بلا برنامج نووي، بلا برنامج صاروخي، وأن لا يكون لها أذرع. تحاول إيران أن تتشبث لأنها خدعت الشعب الإيراني وقالت لهم أن الملف النووي والبرنامج الصاروخي هي قضية أمن وطني، وتم المصادقة عليه في مجلس الأمن القومي قبل 10 سنوات. ولهذا السبب إيران لماذا ترفض أن تطرح الملف النووي على طاولة المفاوضات؟ يعني الشعب سيثور في وجه نظام الملالي، سيثور في وجه المرشد الأعلى الغير موجود على أمامه، يعني يتكلم من على بعد ولا نعرف أين هو. هذا الواقع الإيراني أدرك العالم. كلما زاد الوقت هو تكشف إيران أكثر وتعزل أكثر وتتخبط أكثر، والخسارة الأكبر لإيران أنها خسرت ثقة جيرانها، يعني خسرت ثقة من كان ينظر لإيران أن تعود دولة طبيعية. الآن إيران تدير، من يدير إيران؟ عقل الثورة 47 عاما، والثورة الإيرانية تتبنى مشروع جيوسياسي طائفي، تقول وتدعي نصرة المسلمين والمستضعفين وتحرير القدس والأقصى. طلع هذا الكلام كله خداع، تريليونات الدولارات وين راحت؟ الشعب الإيراني من أفقر الشعوب، رغم أنه يمتلك احتياط نفط وغاز ثالث دولة بالعالم. أعتقد إيران عليها أن تعود إلى عقل الدولة قبل أن يفوت الإيران، وإلا أمامها 3 خيارات من وجهة نظري كمتابع: إما النموذج الياباني أو النموذج الألماني أو النموذج الفنزويلي. ومن هنا يخرج لنا بين الفينة والآخر من الإيرانيين: دعنا نفكر بالمقترح الأمريكي ونرد على الرد والرد على الرد. والحقيقة واضحة، أن تعلن صراحية من أجل 93 مليون تحت خط الفقر الآن بلا غذاء بلا دواء. قد تأتي اللحظة أن تكون إيران بسبب الحرس الثوري بلا كهرباء، هذا بلا غذاء، كله سينتهي إذا لم تعود إلى عقل الدولة وتقبل.
3: نعم، الداخل الإيراني دكتور يعني يعاني، الشعب الإيراني يعاني من تهور القيادة الإيرانية. اسمح لي أن أتوجه بهذا السؤال للدكتور خطار. نرحب بك دكتور خطار أبو دياب معنا من باريس. كما قال الدكتور صالح، يقول لك أن اليوم إيران ليس لها حل، يعني في حال سلمت هي ستكون في مواجهة مع الداخل الذي تحدثت له مطولا عن إيران العظمى، إيران الإمبراطورية. اليوم إيران محشورة في الزاوية، عليها أن تسلم النووي، تسلم البالستي، تسلم كل شيء، تسلم حتى الأذرع التي دفعت عليها عشرات المليارات. لكن يتحدث الدكتور صالح عن ضياع للقرار في الداخل الإيراني دكتور خطار، بينما يقول آخرون أن القرار الإيراني ليس ضائع، هم يقوموا بالتسويف، يقوموا بالالتفاف على الوقت. من كان يحكم في زمن الخامنئي هم أحمد وحيدي وزمرته، ومن يحكم اليوم هم أحمد وحيدي وزمرته. دكتور،
4: تحياتي لكم ولفريق عمل القناة والمحاور الكريم دكتور صالح وكل من يشاهدنا ويتابعنا. نعم، نحن أمام أحجية، أمام لغز وعقدة. يمكننا القول أن القرار مشتت، يمكن أن نقول أن هناك توزيع أدوار، يمكن أن نتكلم عن مكابرة، وكل هذا مع المناورة الدائمة يحدث هذا الخلل. إيران تقول أنها من حيث أنها بقي النظام رغم الضربات القاسية التي تلقاها في الدقائق الأولى من 28 فبراير شباط الماضي، فهذا بحد ذاته نصر، وأن بعض الضربات التي وجهتها هذا بحد ذاته نصر. تتعالى إيران تكابر، تستخدم ورقة مضيق هرمز لابتزاز العالم وابتزاز الولايات المتحدة في الداخل الأمريكي، تحاول أيضا من خلال العقدة النووية المبارزة بشكل مستمر، لأن لها أهداف مشبوهة في محاولة على الأقل الوصول إلى دولة الحافة النووية وأعطاء النظام ضمانة حياة وابتزاز الإقليم بذلك. من هنا اليوم مثلا كان هناك توجه، كان هناك وزير داخلية باكستان يحاول منذ أيام وعاد اليوم إلى طهران، وبناء على ذلك كان من المقرر أن يتوجه رئيس أركان أو قائد القوات الباكستانية اليوم إلى إيران ليبحث أمورا تقنية ويبرز ما سمي أعلان نوايا أو وثيقة تفاهم مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران. ماذا في اللحظات الأخيرة نسمع؟ أن المرشد من مقر غيابه يعلن أو يوجه بعدم تسليم اليورانيوم المخصب، بعد ذلك يطلع علينا مسؤول في تصريح لأحد الكتاب والصحفيين يقول المسألة ليست قرارا جديدا من المرشد، منذ البداية إيران تريد أن تخفف من نسبة اليورانيوم المخصب داخل إيران وليس خارجه، بعد ذلك تأتينا وكالة أنترفاكس الروسية لتتكلم عن أن مسألة نقل اليورانيوم المخصب كانت مدار بحث بين الرئيسين الصيني والروسي، وأن الرئيس الروسي اقترح على الرئيس الصيني القيام بنقل هذا المخزون لروسيا. السؤال لماذا رفض ترامب نقل المخزون لروسيا؟ لأنه ليس هناك من ثقة، ولأنه يخشى أن تستخدم روسيا ذلك ورقة مساومة في حرب أوكرانيا. الموضوع إذن هو معقد نتيجة التلاعب الدولي أيضا، ليس فقط نتيجة تضعضع القرار الإيراني أو توزيع القرار الإيراني أو إشكالية القرار الإيراني، هناك نوع من مبارزة عالمية حول الطاقة، الممرات، النفوذ، وإيران فيها تحاول من خلال ذلك حماية نفسها، تحمي نفسها تحت عناوين معينة، وتحاول إذن إزاء التردد الأمريكي أن تكسب المزيد من الوقت. كلما تردد ترامب، هو حتى الآن يقول فرصة أخيرة منذ 8 أبريل الماضي عدة مرات، لا أريد عد هذه المرات، أصبح ذلك إذن بالنسبة للإيرانيين أخذوا يعرفون هذه المعزوفة يلعبون عليها. وبرز بالأمس تناقض كبير بين دونالد ترامب ومن يمين نتنياهو حول هذه النقطة. أما القول بأن الدول العربية في الخليج تريد كذا وكذا، بالطبع هذه الدول منذ البداية تريد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتخشى أيضا أن تكون في لحظة ما لوحدها في مجابهة الغول الإيراني. من هنا المسؤولية كبيرة، والمسؤولية هي بالضبط على من أعطى القرار بهذه الحرب ويتحكم بقرارات هذه الحرب. هناك إذن إيران لا تسأل لا عن أمن الإقليم ولا عن أمن شعوبها ولا عن أمن بلدها، ما يهم النظام الإيراني هو البقاء والابتزاز. نعم. ولذلك نحن الآن بتقديري أمام عدة أيام فاصلة، أما أن يكون فيها توجه لخيار واضح من قبل الرئيس ترامب، لكن إذا استمرت الميوعة ستستمر إيران بالتلاعب بالأمن العالمي.
3: ستستمر إيران بالتلاعب. دكتور صالح، الدكتور خطار يقول لك هناك ما يشبه الأحجية. نعم قد يكون القرار ضائع، نعم قد يكون من كان يحكم زمرة وحيدي هم ما زالوا يحكمون، ولكن هناك أيضا مشهد دولي مشتبك، هناك مشهد دولي مرتبك، وفي قمة هذا المشهد إيران التائهة، إيران المجبرة الآن أن لا تسلم لأنها سوف تكون في مواجهة الداخل. لكن بحسب رويترز آخر تقارير ترد عن مجتبى أو من يمثل هذا المجتبى الذي لا نعلم أين هو ولا نراه، أنه قرر عدم إرسال اليورانيوم وعدم تسليم اليورانيوم، وهذا يأتي في أول المطالب الأمريكية. دكتور صالح، يعني هل نحن أمام حرب سوف تبدو؟ يعني من ينظر للشروط ورد الأمريكان ورد الإيرانيين يقول بأننا أمام معركة حتمية قادمة.
2: شكرا دكتور سيف. حقيقة دعني أنا أوضح الموقف الإيراني والموقف الأمريكي. الموقف الإيراني المكابر المعاند المتنمر يطرح يقول لا تفاوض على الملف النووي ولا البرنامج الصاروخي ولا الأذرع إلا قبل إنهاء الحرب ورفع العقوبات وإعادة الأموال المجمدة. الموقف الأمريكي يقول لا يا سيدي، عليك أن توقف البرنامج النووي أولا وتوقف الصاروخي وتفك ارتباطك بالأذرع، ومن ثم نتفاوض. هذا هو مطالب الأمريكي والمطالب. إذا بقي بهذا الشكل يراوحان مكانهم لا ولن يلتقيان. لكن على القيادة الإيرانية أن تدرك أن العالم كله قبل الحرب كان يقول لترامب لن نذهب معك ولن نشترك بهذه الحرب، لأنه نحن موجودين للعمل كحلف دفاعي لفتح المضيق مثل حلف الانزهار البحر الأحمر المضائق. لكن هذا الوضع لم تدركه إيران. العالم يتحول الآن تدريجيا، حتى حلف الناتو يؤيد الموقف الأمريكي والموقف الخليجي ويندد بالاعتداءات. والسبب إيران، يعني الغباء المفرط لدى العقل إذا كان لديهم عقل المفكر. العالم بدأ بالتدرج إلى أن دخل في العمق الإيراني والجغرافيا الإيرانية، والحرب الآن هي في عمق إيران، بينما كانت الحرب قبل سنوات وعقود كانت إيران تقول كما أشرت أنت أنني أحقق توازن الردع مع دول الإقليم وأنا سأكون دولة مرعبة. بدأ العالم وكل دول الإقليم بقص وتقليم أظافر الأذرع. الآن الأذرع صنفت كلها إرهابية. كانت إيران تكابر وتقول سنرسل الحاملات الطائرات الأمريكية إلى أعماق البحر بصاروخ أو صاروخين، وها هي الحاملات أمامهم قريبة من مضيق هرمز. هذا كله كلام كذب وخداع. لكن الأذرع الإيرانية الآن تقلمت وصنفت إرهابية، والعالم الآن انتقل تدريجيا سواء بالحرب على الإرهاب أو بالتنديد بالمواقف الإيرانية. حتى الامتناع في مجلس الأمن بعدم استخدام الفيتو ببعض القرارات يعني إشارة لإيران العالم سيقف ضدك في لحظة معينة. واليوم ننتظر مشروع القرار في مجلس الأمن الذي قدم من قبل الولايات المتحدة ومن دول مجلس التعاون. قد يكون هناك قوة تحت الفصل السابع لفتح مضيق هرمز. أمريكا مش إنها غير قادرة على فتح المضيق، قادرة على إنزال قوات برية على الجزر المسيطرة وفي البر الإيراني وفي مسك جزيرة خرق، لكن لا تريد أن تغامر في منطقة خطرة مزروعة بآلاف الألغام. وهذا يعني للعالم الآن، يدرك العالم يتحول تدريجيا. الآن إيران تحارب من؟ تحارب نفسها بلا أذرع، ولم تعد تقول نسيطر على 4 عواصم دول عربية. ومن الغباء القيادي والعقلي لماذا يربطوا الجبهات الأخرى بإيقاف الجبهة الحرب مع إيران؟ ما علاقة إيران بحزب الله، بالحوثي، بحماس؟ إيران كانت تقول، وأنا أتابع، إذا انتصرت الأذرع فإيران منتصرة، وإذا هزمت الأذرع ف فإيران لن تخسر شيئا. ذهب هذا الرهان على ماذا تراهن إيران؟ هل على قوات جوية؟ لا شيء. على قوات بحرية؟ لا شيء. على السيادة الجوية؟ إذا أمريكا أنزلت قوات برية في البر الإيراني وأنشأت قاعدة عسكرية وأنزلت فيها قوات وأخذت الطيارين الأمريكيين الموجودين، أي كلام يتكلم عنه لدينا مفاجآت، أي مفاجآت، هذا هو خداع وغسيل دماغ للشعب الإيراني الذي قال لهم تعالوا وخذوا مفتاح الجنة وتحركوا، عملوا زحف على جزيرة خارك. ماذا يعني ذلك؟ هذا هو شجاعة اليأس. لم يعد الحرس الثوري الآن يحاول أن يبقى على قيد الحياة. الحرس الثوري يا سيدي يتاجر بالمخدرات بأمريكا اللاتينية وفي إفريقيا ويتاجر بقوت الشعب الإيراني. لا يعقل الفقر والبطالة في إيران والتعليم بإيران من 40 سنة. إيران فيها دولة عمرها 47 سنة دولة الثورة ما يقوله، ودولة طبيعية انتهت، لم تعد لم موثوق فيها لا على الصعيد الإقليمي ولا العالمي ولا من الشعب الإيراني.
3: نعم.
2: إلى متى وهي تكابر؟ أمريكا قدراتها البحرية مقسمة ثلث. نعم. بالتدريب وثلث بالعمليات وثلث استراحة. الآن هذا الثلث يحاصر إيران، حتى موانئ إيران على بحر قزوين، حتى اسطول الظل قبل يومين تابعته الحصار البحري. وللعلم يابان لم تهزم بالقنابل النووية، هزمت بعد الحصار البحري، لم يوقعوا على الاستسلام إلا بعد الحصار
3: دكتور
2: البحري
3: اليابان. هذه النقطة الخنق ما تقوم به الآن الولايات المتحدة، يعني يتكلم البعض ويحلل البعض. اسمح لنا نتجه بهذا السؤال للدكتور خطار. دكتور خطار، الدكتور صالح وهو لواء عسكري خبير في المجال العسكري يقول لك اليوم المسألة تتدحرج ضد الجانب الإيراني، بدأت بحصار الإيرانيين أغلقوا مضيق هرمز. يقول لك الدكتور صالح هم حاصروا هذا الحصار وبدأ هذا الحصار يتمدد وصولا لحصار موانئهم في بحر قزوين، وصولا لحصار ناقلاتهم أسطول الظل الموجود عندهم وحتى الحدود البرية، لأن إيران تمتلك حدود مع 15 دولة حدود برية. لكن المسألة اليوم دكتور خطار أن إيران اليوم أمام لحظة الحقيقة، إيران اليوم ظهرها إلى الحائط، تخاف من الداخل الإيراني كيف ستواجه هذا الداخل الإيراني. لذلك إيران وإن كانت خائفة جدا من معركة فهي لا تملك حل إلا دخول في معركة. لذلك هناك تقارير أمريكية تتحدث عن فتح 30 مخبأ للصواريخ كانت قد دمرت مخابئها الجهات الأمريكية، وتقارير عن إعادة بناء مسيرات إيرانية.
4: بالطبع إيران أمام استحقاقات عديدة، ولكنها أيضا تستمر بالمناكفة، يعني القيام عبر الميليشيات العراقية الموالية لها بقصف محطة براكة في دولة الإمارات العربية المتحدة كما ثبت، وكذلك الأمر في شمال المملكة العربية السعودية ومن قبل في الكويت وبعد ذلك في الأردن، كل ذلك يدل على استفزاز موصوف. وأيضا حزب الله في لبنان لا يستمر في ما يستمر في معركته ومعارضته للسلطة اللبنانية التي بدأت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. إيران نعم هي في وضع في الأساس هي هزمت، ولكن لا تعترف بالهزيمة، يعني هي تعطي تعريفا للنصر وتحاول أن تقول مأزق تعريف النصر. يعني الإدارة، إدارة الرئيس ترامب للموضوع والإعلانات الكثيرة في حملاته الإعلامية تعطي إيران بعض المجال للمناورة.

0: لكن في الأساس إيران يمكن أن تخنق اقتصاديا الآن. 94 سفينة حسب السانكتوم تم إزاحة مسارها. حتى الرئيس الإيراني، وهذا مهم، شاهد من أهله، الرئيس الإيراني يقول الوضع لم يعد محتملا، النفط لا يصدر، يهربون بعض النفط عبر الحدود البرية إلى باكستان، وهذا واضح، ولكنه لا يكفي، لا يمثل تعويضا عن الناقلات الكبيرة. وبعض المرات هناك دول أيضا بحاجة ماسة للنفط تتلاعب، لا أدري، بالأمس مرت ناقلة كورية جنوبية، لا أدري إن كان نفطها يأتي من إيران أو من مكان آخر. الأدهى من كل ذلك أن الأطلسي ولأول مرة يسرب بأنه إذا لم ينتهي التلاعب بمضيق هرمز يمكن أن يدخل إلى معركة فتح مضيق هرمز في أوائل يوليو القادم. الجانب الفرنسي أيضا مثل روسيا مثل الصين يحاول اللعب على خط إيران، ويقول وتقول اليوم الخارجية الفرنسية ليس للأطلسي مسؤوليات في مضيق هرمز، لكن سيكون هناك قريبا في شهر يونيو اجتماع للدول الصناعية السبع الكبرى في باريس، وسيأتي ترامب إلى باريس. برأيي ترامب قبل كأس العالم وقبل اجتماع الدول الصناعية السبع الكبرى في باريس عليه أن يقرر. أصبح عامل الوقت يلعب ضده، وفي النهاية بلد مثل إيران لو استمرينا بالحصار البحري، وعانوا كثيرا من الحصار البحري، هم لا يهمهم تجويع شعبهم، يعني حتى وصل الأمر في الضعف الغربي أن تقول وزيرة الخارجية البريطانية يمكن أن يكون هناك مجاعة في بعض أنحاء العالم بسبب هرمز، وحتى الآن هذه الدول الأوروبية تتلكأ. من هنا المسؤولية كبيرة في فرز العلاقات، من هنا كلام المستشار المعالي الوزير أنور قرقاش واضح جدا، هناك نوع من تحديد مسؤوليات عالمية حول هذا الموضوع. نعلم جيدا أن النظام الإيراني يهمه فقط البقاء، يتلاعب بعامل الوقت، يبتز العالم، ومن هنا المسؤولية كبيرة. وأعتقد أن الموضوع النووي حتى لا يمكن أهماله، مصادر أوروبية قالت بأن بإمكان إيران اختراع قنبلة نووية بدائية، وهذا أمر ممكن ولو تحت الحصار كما هو اليوم. هناك إذن في هذا الموضوع مسؤولية كبيرة، ومسؤولية لأن أنا برأيي النظام الإيراني الحالي أعتى من نظام هتلر والفاشية في أوروبا في الحرب العالمية الثانية. من هنا إذا لم يكن هناك وقوف على مستوى هذا الخطر وعلى مستوى هذا التهديد، كل العالم يخطئ.
1: والجميع دكتور خطار كان يتحدث عن ضرورة تحسينات أو إعادة نظر في شكل هذه المنظمات الدولية. دكتور صالح الذي تحدث عنها للتو الدكتور خطار، هذه المنظمات الدولية اليوم عاجزة عن اتخاذ قرار، لكن يقول لك البعض أن ما حدث حقيقة لدى الرئيس الأمريكي، هكذا يرى بعض المحللين، أن تأجيل هذه المعركة كان لسببين رئيسيين. أولا هو زيادة وإمعان في خنق الجانب الإيراني، والسبب الثاني والذي يقال هو الأهم أننا بصدد هذه الأيام، بصدد موسم الحج، سوف يجتمع ما يزيد على 2 مليون شخص في المملكة العربية السعودية، هي فترة مقدسة لدى المسلمين لدينا في المنطقة حتى لدى الجانب الإيراني. لذلك ارتأت الولايات المتحدة عدم الذهاب في معركة الآن، لكنها كما يقول البعض المعركة قادمة لا محالة، لأن لا يوجد أرضية للتفاهم، ولا ينتوي الجانب الإيراني تقديم أي تنازلات حتى هذه اللحظة.
2: شوف اللي حكيته، إذا بدنا نربطه بالسياق الإقليمي والسياق المحلي والسياق الدولي، كلام صحيح 100%. أمريكا والعالم عندما أدرك أن إيران دولة راعية للإرهاب، والأذرع الإيرانية ممتدة من إيران إلى أمريكا اللاتينية، الأذرع الإرهابية، أذرع التجار بالبشر، بالأسلحة، بالمخدرات، التشييع، الكرادور اللي كانوا يحلموا فيه من العراق إلى سوريا إلى لبنان، هذه الشعارات استطاعوا خداع الشعوب وغسيل دمائهم، يعني غسيل الدماغ بهذا الشكل. لكن إيران الآن انكشفت محليا أمام الرأي العام الإيراني والشعب الإيراني وأقليميا من قبل دول الجوار ودوليا، بسبب يا سيدي الغرب بدأ من وجهة نظري تدرج، أولا إنهاء الأذرع، ومن ثم العمل العسكري المتدرج لتحقيق الأهداف السياسية. عندما شنت الحرب ترامب، عندما شن العملية العسكرية دون الرجوع إلى الكونغرس، كانت اسمها حملة عسكرية خلال 60 يوم. هدف أمريكا من الحملة العسكرية كان هو القصد، إذا وجد عقال في النظام الإيراني هو توجيه النظام وليس إسقاط النظام، لأنه إسقاط النظام الإيراني بهذه السرعة قد يكون خطر على الإقليم، خطر على الاستقرار بالشرق الأوسط. والسبب دائما إذا تحولت الدولة من دولة طبيعية، إذا كانت إيران دولة طبيعية، إلى دولة فاشلة، يعني إيران فيها 8 قوميات، بعض القوميات تشكل 30%. هذه القوميات والمعارضة تتربص باللحظة. ما نريد من إيران جواز سفر واحد وليس 8 جوازات، 8 دويلات، هي خطر على استقرار منطقة الخليج العربي التي تشكل مركز الثقل الاقتصادي والعسكري والأمني والمعلوماتي والذكاء الاصطناعي. أمريكا تدرك ذلك، ودول مجلس التعاون تدرك ذلك. دول مجلس التعاون تريد إيران دولة واحدة لا دوليات. بالمقابل إسرائيل تريد إيران دولة فاشلة، دولة متهالكة، دولة من جميع النواحي منتهية. هذا من يعني من مصلحة إسرائيل، لكن من مصلحة أمريكا وحلفاء أمريكا، الإدارة الأمريكية تأخذ برأي قادة مجلس التعاون وبالتحديد الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي وقطر، أعتقد أصبحوا شركاء في إيجاد الآلية والمنهجية للتعامل مع إيران. دائما العمل العسكري يقود إلى هدف سياسي، وهذه العمليات التي يهدد فيها ترامب، أنا لست مدافع عنه، هو يريد عمليات جراحية. ماذا بقي من إيران؟ بقي الأنظمة الحيوية، الماء والكهرباء والجسور. تصور لو إيران، أمريكا قادرة سيدي على ما نسميه المنع والتجريد، تدمير كل الجسور بأيام، محطات الكهرباء في إصفهان، توليد الطاقة لطهران، يعني تعتيم إيران ظلام في عصور الحجرية. هذا ليس من مصلحة الشعب الإيراني ولا من مصلحة المنطقة،
1: ولا حتى المنطقة دكتور صالح، ولا حتى المنطقة تريد أن يحدث هذا. نعم. للشعب الإيراني، لأن قيادات المنطقة لا تريد دمار إيران، تريد هذا النظام أن يعود لرشده وأن يتصرف بوعي. يعني هنا أود أن أسألك سؤال آخر دكتور صالح، يعني أسألك سياسي عسكريا ليس سياسيا. هناك نقطة قد تكون نقطة لا عودة التي ستجبر الناتو على الدخول، وهي العبث بمضيق، ليس فقط بمضيق هرمز، ولكن امتداد اليد، هذه المرة الوكيل عن طريق الحوثي، امتداد اليد الإيرانية عن طريق الوكيل الحوثي إلى باب المندب. في حال حدوث هذا الأمر سوف تكون هذه نقطة لا عودة، وسوف يكون الناتو مضطرا إلى الدخول في هذه المعركة وأن يتشكل حلف دولي، ولن نرى حينها لا فيتو صيني ولا فيتو روسي. ما رأيك دكتور صالح؟
2: نعم صحيح سيدي، ودعنا نطرح السؤال لمن يعني أنا أقول لك ثلاثة، دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لا يضيرها نقيق الضفادع في الماء، ولا الذين يشيدون بقدرات إيران والمدن الصارخية وتحت البحر وفوق البحر. دعني أسأل سؤال، لماذا حزب الله الآن تدخل قال لمساندة إيران، والحوثي لم يتدخل، وحدة الساحات والأذرع؟ الآن أعتقد إيران ورقة الحوثي نسميها شجاعة الياس، الورقة الانتحارية، إذا أرادت إيران أن تنتحر

0: قد تقحم الحوثي على عمل ما في مضيق هرمز، وقد يكون هناك أطراف إقليمية خارج جغرافية إيران والمنطقة يترقبون الفراغ الجيوسياسي ويتدخلوا. إيران الآن في أزمة سياسية واقتصادية وقيادية، تم تفريغ إيران من القيادات الصف الأول والثاني، تم تفريغ إيران من قدراتها البحرية وقدراتها الجوية. أي دولة مساحتها سيدي 1,700,000 كيلومتر تقول أنا قادر على تحقيق النصر بلا سيادة جوية، بلا سيطرة جوية، بلا حدود برية، بلا حدود محاصرة. والحصار إذا استمر يؤثر ساعة بعد ساعة على المواطن الإيراني. هذا الصبر الاستراتيجي إلى متى يتحمل المواطن الإيراني؟ الحوثي غير قادر لا على دعم إيران ولا دعم حزب الله، وانتهت أكذوبة وحدة الساحات أو التصعيد المقيد. بعد انتهاء الأذرع انتقل العالم، أما فرنسا وبريطانيا وألمانيا والناتو سيقوموا بحلف عسكري، وأتوقع وأقول لك مسبقا سيصدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع باستخدام القوة لفتح مضيق هرمز. مضيق هرمز ليس ملك لأحد، دائما المضائق
1: وهذه المسألة دكتور صالح هي تبدو أنها قادمة بالطريق. اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور خطار. دكتور خطار، هناك تصريح لمعالي الدكتور أنور قرقاش قال فيه أن الثقة مفقودة تماما بالجانب الإيراني، لا يمكننا أن نثق بكم، شعارات نسمع منكم أحاديث ثم نرى مسيراتكم، لا يمكن أن نثق إلا عندما نرى خطوات حقيقية ملموسة لحسن الجوار على الأرض.
2: يعني بالطبع إيران قطعت الجسور، حطمت أي خيط وصل حقيقي مع جيرانها، وعندما تحرك بلدا عربيا عبر ميليشياتها ضد بلدان عربية مجاورة هذا أيضا تخطي لكل الحدود. لذلك بالطبع أمر الثقة مفروغ منه، لا ثقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ولا ثقة بين إيران وجاراتها. يعني عقدت اتفاقية عبر الصين مع المملكة العربية السعودية، هل احترمت هذه الاتفاقية؟ لا، لم تحترم. إذن كل يعني الإمارات العربية المتحدة كانت خلال العقوبات التي فرضت على إيران منذ تسعينيات القرن الماضي الرئة، لم يكن هناك أي وفاء، كانت إيران تتنفس عبر رئة الإمارات العربية المتحدة، لم يكن هناك أي وفاء. وبالفعل نحن أمام دولة غير طبيعية، لأنها تعتبر أنها دولة الثورة وتؤمن دوما بتصدير الثورة، عندها مشروع أمبراطوري وعندها أدوات لهذا المشروع، اهتز كثيرا هذا المشروع لكنه لم يقع بعد. يعني ليس المهم كما قال الدكتور صالح سقوط الأذرع، المهم أن يبقى النظام. في الماضي خلال خسارة بعض الدول العربية لأراضيها على أيام البعث في سوريا كانوا يقولون ليس المهم الأرض، المهم أن تبقى الثورة، وهنا أيضا المهم أن تبقى الثورة في إيران. ولذلك في هذا الأمر حتى الآن الرهان الأمريكي على تغيير السلوك لم يعطي نتيجة. نأمل بعد كل الذي جرى أن يكون فعلا هناك ضرب لتغيير السلوك. وإلا
1: دكتور خطار اسمح لي لو بدقيقة لو سمحت أن أختم معك بسؤال أخير أيضا. هناك تصريح لرئيس الوزراء العراقي شدد فيه على منع استخدام الأراضي العراقية في استهداف المحيط العربي، هل بإمكاننا القول بأننا أمام مشهد جديد، حتى الحكومات الدول التي كانت إيران تعبث بداخلها اليوم أصبح الجو مغاير وأصبح الواقع مغاير؟
2: نعم، الجو مغاير في لبنان الآن، الواقع مغاير، الحكومة اللبنانية لا تلتفت لحزب الله ولإيران وتعمل بكل قوة لترتيب وضع لبنان. وفي العراق أعتقد أن الولايات المتحدة تملك ورقة ضغط كبيرة ضد العراق، هي الورقة الاقتصادية، ولذلك الوجود الأمريكي أيضا هدد في العراق من خلال هذه الميليشيات. الدول العربية هددت، وبرأيي إذا كان رئيس وزراء العراق الجديد يريد أن يحكم فلا بد له من الابتعاد شيئا

0: فشيئا عن هذا التهديد الإيراني أو عن هذه عن محاولة إيران فرض وصاية على العراق بشكل مغلف. أعتقد هذا تحدي كبير للعراق، لكن لابد منه من أجل تطبيع وضع العراق وأن يكون أيضا بلدا عربيا عنده حسن جوار أيضا مع جيرانه، لأن المسألة تتخطى الدول العربية في الخليج نحو الأردن وسوريا وتركيا أيضا
1: ولبنان الأرز وعراق الرافدين إن شاء الله يعودان للافتكاك من هذه الأذرع الإيرانية. الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية عبر الأقمار الصناعية من باريس، واللواء الركن متقاعد الدكتور صالح المعايط الكاتب في مجال القيادة والإدارة والتفكير والتخطيط الاستراتيجي عبر الأقمار الصناعية من عمان. شكرا جزيلا لكما سيداي الكريمين، والشكر شكرا. موصول أيضا لكم مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة. الدار بخير وإلى اللقاء.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تخريج دفعة برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025. وضمت الدفعة الجديدة من البرنامج كوادر وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص من فئات رؤساء الأقسام ومديري المشاريع والخبراء والمتخصصين ومديري الإدارات ضمن رحلة تطوير قيادي استمرت عاما كامل. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الإمارة. وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن 443 نزيلا من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم حديقة المجرة التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون بعد إعادة تصميمها، والتي تجسد طابعا فنيا وثقافيا يعكس رؤية الإمارة في دعم الفنون وتعزيز المساحات الإبداعية والمجتمعية والواقعة في منطقة المجرة بالشارقة. في خبر آخر، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمد المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية. استقبل سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفودا من شركة مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة قطارات الاتحاد للإطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية في منطقة العين. وأكد سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة تطوير مشاريع البنية التحتية والنقل والخدمة اللوجستية وفق رؤية مستقبلية متكاملة. أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أهمية ترسيخ حوار برلماني استراتيجي منتظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرلمان الأوروبي بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل وتوسيع مجالات التعاون وبناء مقاربات أكثر نضجاً تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال كلمة معاليه خلال الجلسة 10 بين المجلس الوطني الاتحادي ولجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدورة 9 في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار، وشهد الإطلاق الرسمي للنسخة الأولى من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام التي أقيمت تحت رعاية سموه واختتمت اليوم ونظمتها وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الأمن والجاهزية والاستدامة. واختتم معرض آيسنار 2026 فعالياته اليوم في مركز أدنك أبوظبي. اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026.
2: تشهد نسخة هذا العام مشاركة واسعة ل 37 دولة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة بمنصة آيسنار ودورها المحوري في جمع الحكومات والخبراء والشركات المتخصصة تحت مظلة واحدة لمناقشة أحدث التحديات الأمنية والتقنيات الحديثة. ويعكس المعرض رؤية دولة الإمارات في تطوير منظومة أمنية متقدمة وأكثر جاهزية للمستقبل.
0: التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي فريدريتش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية

0: تقاسموه مع علي ألكسندر دوبيرندت وزير الداخلية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي يوليا كوكنر رئيسة البوندسلاغ الألماني البرلمان الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة أوميد نوريبور نائب رئيس البوندسلاغ، وسعادة أرمين لاشيت رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبوندسلاغ. وبحثت اللقاءات التي عقدت خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحثت العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات. نشرتنا الإخبارية ما زالت مستمرة، وفيها بعد الفاصل: استكمال إدخال مساعدات جسر حميد الجوي إلى غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
0: أهلا بكم من جديد. دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة مكونة من 15 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 195 طنا من الطرود الغذائية، وذلك استكمالا لإدخال مساعدات حملة جسر حميد الجوي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وفي إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة دعما للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. في أخبارنا الرياضية، منتخبنا الوطني يفتتح مشواره في خليج 27 بلقاء نظيره اليمني. هذا الخبر وأكثر نستعرضه مع ميلاد موسى. ميلاد، مساك الله بالخير.
2: مساء النور علي. نعم، في أخبار الرياضة هناك الكثير، ولكن نبدأ من الأخبار المحلية علي، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قرارا بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي وشركة نادي الإمارات. أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن جدول ومواعيد مباريات النسخة المقبلة من بطولة خليجي 27 التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال فترة من 23 سبتمبر إلى 6 من أكتوبر المقبلين. ويفتتح منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بلقاء منتخب اليمن يوم 24 من سبتمبر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ثم يلتقي منتخب البحرين يوم 27 من الشهر نفسه، ويختتم منتخبنا مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء منتخب قطر.
0: نتمنى التوفيق للأبيض في هذه البطولة.
2: صحيح، كل التوفيق للاعبي الأبيض، ونتمنى يجيبون البطولة يعني إن شاء الله. بدأ العين والجزيرة مرحلة التأهب الأخيرة لخوض نهائي أغلى البطولات غدا الجمعة كأس صاحب سمو رئيس الدولة لكرة القدم، قمة كبيرة تنتظرها جماهير الكرة الإماراتية بين قطبين كبيرين يعودان للمنافسة على لقب أغلى الكؤوس. نتمنى نشوف مباراة جميلة أكيد يعني. عربيا، توج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه بعد فوزه على سيراميكا بهدف دون رد. توج أستون فيلا الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم عقب تغلبه على فرايبورغ الألماني في المباراة النهائية 3 دون رد. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
0: خلف المرمى، ولا نزال في حكاية المونديال، ووصلنا في هذه القصص الشيقة إلى مونديال 1970. ميلاد،
2: 1970 طبعا له عدة حكاية يا علي، طبعا الكأس الجديدة، تتويج البرازيل، عدة أرقام قياسية، ولكن بدنا نحكي عن لاعب برازيلي تحديدا اسمه توستاو. هذا اللاعب فاز بالمونديال بعين واحدة يا علي. شو قصته؟ قبل المونديال بسنة أصيب مع ناديه كروزيرو، حدا ضربه بعينه فاضطر يروح على هيوستن وعمل عملية جراحية أو 5 عمليات جراحية بعينه، فلما لعب النهائي بيصرح بعدين لما لعب النهائي أمام إيطاليا الهدف الرابع ما قدر يشوفه من كتر الدموع اللي كانت منهمري، كانت شبه مطفية عينه اللي كانت مضروبة. بيقول طبعا بعد ما فاز بالمونديال الجميل بالقصة أنه بيروح بيهدي الميدالية الذهبية للجراح اللي عمل له عملية، والقصة الأجمل وين علي؟ أنه بيترك كرة القدم وبيروح بيختص بالطب وبيصير طبيب عيون.
0: قصة مشوقة طبعا ميلاد كالعادة، يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا على هذه الجولة الرياضية.
2: شكرا، شكرا علي.
0: بالأخبار الرياضية مستمعينا نصل إلى ختام النشرة ونذكر بالعناوين. محمد بن راشد يشهد تخريج منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025. هزاع بن زايد يطلع على مستجدات مشاريع تطوير البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. شكرا لحسن المتابعة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم من التقديم علي النعماني ومن الإخراج لؤي السعدي، دمتم في رعاية الله.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتتمأن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
0: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طال هو
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أمه

0: كل أم مشكورين ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن نفديك بالأرواح يا وطن.

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى، هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا، وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من احتيارية
2: أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقى قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
3: أنتم
4: المال. مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: أنتم.
4: وابتعد عنا.
3: هذا الكيان.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي، أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.

صوتك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا المنهار.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها الدور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
4: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
4: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
4: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد. ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا المنهار.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: بس هنا
1: دار أهلك عندهم
0: دار دارك وأهلك عندهم
1: يا فرحة الدار.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM خلها دوم في البال.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قررها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد، ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
5: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
9: أريد أشكر المؤسسة العسكرية.

0: على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: حضور
1: أبو ظبي FM.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
2: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير. الولا له الولا

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: من عبق الماضي إلى وروع الأغاني

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكعبي. غناء عيضا المنهار.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه:

0: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا، وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة، يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

0: يعطيكم العافية.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

0: سيارات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتهم.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: أبو ظبي اف ام.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: أرية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
3: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.